لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه صلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل وبعظم كمل محمد وارحم ما جمعه بين والله وسلم الحمد لله.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وَتَابِئِ التَّابِئِينَ وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرعية والرعية واجعل بلداتنا هذه بلدات آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه واسأله من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الناس من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا أمي وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا حميد يا غني يا حميد يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. أجعلنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.